0: Sing unto the Lord a new song.
1: سبح و لإغزيابهير كلا مدر.
0: Sing unto the Lord